لا إله إلا الله محمد رسول الله. استووا استووا واستقيموا واعتدلوا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Teruskan rapatkan saf. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.

بسم الله لا صفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه صفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه

على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا يا مولانا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله

كل حال وفي كل حال وبنعمة. الله أكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله أكبر. اللهم لا من غطيت ولا من غفرت. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد ونستعين. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. من الشاكرين للناعمين. حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم بركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت مغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود يا فعال لما يريد. أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.